0: كوريد قبوك رشي قشي بالو تسيخ ريديوس ايوه تام رنوخيل تقري كوتاليك تق خستق اي رنوخيل تقري اتام بال كنيبا كوريد ساقتالاخ كوهونيكوك شككوين شوك اميكو بيك ريخي تق خيوب كتكوت ريين ومانكوت ري لقوك ابالك اوشوك ريين مانكوت خون وشكري كنيبا كن يارنوخيل ري خستق ويش شكيش ري امولونيل اكين خشوينو باقيل باري اخلوك اق وري اي منكوت لقوق ابالك اوشوك وري منكوت خونو تيل كبنا چويج ري لقوق ابالك اوش كوچو چوخال ري لقوق ابالك اوش كبتنخيك منكو رايخ تواج ري خستق ريش ري خونچك ري لقوق ابالك اوش منكو نمرساخ توي ريب مني مالتخ كبانو منكو بانتري اتسلال منكو تيلتخ ريشاري كتسوكوخ منكو كنارتخ منكو چاتري اتسلال منك كيكوت شواش ري منسوك تاخ عريك كيكوت شواش ري ساقلاخ تيخ رونوخيل ماك كوساچو كوخون شريش رونوخيل رونوخيل كرييخ رونوخيل كوكويو ري لوغو قبال كوش منكوتو كيسيك ايكو ري قاشي بالو تيخ ري ديوس كساش ناواش ايكو ري خيطاق جابل كممريك ناري ايكو ري اتامبال كساش ناواش ري رومال ريش جيشاخو بيق ري قيتامبال شقوخي شاخو بيق ريق أشيب ألزو تسيخ ري ديوس قوك كاتيكوت عري تاقشي كبينا ريق أسقات كساشنا واجري ري شاخو بيق عري تاقشي ريين إناك آل ريين كنش أوي خشاخو ناك آل كنشو مانيك خشاخو ناك آل كنوي ريق أستق خشاري ليك خوبان خو ناك آل عري تاقشي ريين إن خونا چيجيك شنياكان رنوخير ريوال قليل رومال ريج جيكاميك ري ريوخ شابخون إلبال كوخكايوي باريكوت أليك كاتيكوت باريكوك كبيخ كوخكايري شريشري وقوشاخ روك وقوشاخ كاميك ري ريين شاخو بيقويتام كاتيكوت شوخ كبيخ ريين كين ويتاماخ واشري رياري خشاري تامشيك نواش شواش رياري كاميك ري كاسليك ري كوهونيك ري اي يبال اري روكو كبال كوش عريقوا ويوشيب خستقري كتكوت رينيم تشول ويو شبري عريري لقوق إبال كوش
1: Primera de Corintios, capítulo 14
0: شتكوخ ري لقوق إبال كوش كتكوت شقوخي شواخ ري تق أسيبانيك ري أشلابال ياري نملاق شواخ نبي ري قشبالو تسيخ ري ديوس رومال ريج شري خون شكيشاو بتق ريج أبال مانكيو تسيخوخ تري ويناق شاني عريكو تسيخوخ ري ديوس شخيكوري منكوت خون وينق كچوباو ري تسيخ باريوش لابال كوبيخ نيكاخ كوتاليك تقخاسو واش كاتيكوت ريخون چكو قاشاخ و تسيخ ري ديوس كچاو كوك ري وينق عريش كو يك ري كومون عريش كو كوت ري اوزبي اي كو ياري چو قاب ريخون چك چاو بتاق ري چابال شاري كو يك ريب عري ريخون چكو قاشاخ و تسيخ ري ديوس كو يك رنوخيل ري كومون خناكوت ريين كين واخ شي ونوخيل كي شاو بتاق شابال كاتيكوت عري نابي كين واخ شي عري كي قاشاخ ري وتسيخ ري ديوس رومال ريج شي ري خون وينق شي كو قاشاخ وتسيخ ري ديوس عري نيمنا وبانتخيك شواش ري شاو بتاق ري شابال شوي نيوي ري عري كو قلاخيساخ ري وچولاخ ري تسيخ عريج كو يك ري كومون تيوش كاتيكو ري كاميك ري ري شاچالاشيك ويتاري إن كين بي باري كومون كاتيكوري كينش أو تشيويش بتاق تشابل هاسكو تزيل ري كوك أمولاق وري تشيويش وري نو تسيخ من كو يتخون قال أخي سانيك تشيويش أو من كو يتخون إنوغ أو هون قاشي بالو تسيخ ديوس أو هون قدبال خيوا كوك ألما تخرق تقري قهوم ريسو أو ريتون ومن كو قهوم آخري روقي بال خسرت أما شيك كي كيبان ري وينق ري روقي بال ريسو أون خاص روقي بال ريتون كاتيكوري وري روك أو كاش من قصد أوتس ري روقي بال كريساخ هاتشين كو كوسوك ماخري بري جو شيكان ريج أوخ شوكو خيري إيش وري إيواق من كريساخ تخون أوتس تيخ خاص ري تامشيك كي بان ري وينق ري خاص تقواج كي بيخ إيش شاكو نام ري روك شري إيش كي جابا كيقي تشيكاخ باري واجو ليو كوك إتاقواج جابال إيمان كو تخون شمتك أو وچو رخيل وريئين من ويتام تريوك إخيل ريج أبل inhacha huinakri, cheshak krokrotekri, chuach rihun che ginuch abeg. Kategori, rihun winak che ginuch abeg, inhun krokrotekri, chunuach in. Shahekuri, riish, chekiwah riusipanik riuslabal, siblach chitsukurba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihun che kichau petach abal. Rakawshik chawruk ri Dios. Arech kutach rech, chek kowinche uk alakhisashik ri utslak tzihriare. Rumal rech, che weri in, kinchawruk ri Dios, bach abal, kichawunak uri, ri ushlabal ruk ri Dios. Katekut, mankotu putanri, chrech, ri nochomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinchawa ruk ri Dios, ruk ri ushlabal. Shokuhe kinchawa ruk ri Dios, ruk ri nochomabal. Kim bishok nawa, rihetak bish rukri ushlabal. Kategori, shokuhe, kim bishok nawa rukri nuchomobal. Kategori, weri at, shakshui kateuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche man retam tak kubir, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che man retam tariatih kabir. Hasiknak ut, ri ateuchibal ut. Kategut. Mankuyak ta anima rihun winakchik. Kimal tioshik chech ri Dios. Cheri in kinchau panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh. Are uts. Are kuach che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in ke in tihoh rienik achchik. Chrech ri hastak uwach. Are uts ri. Chuwach up ishik lahuk mil hastak uwach. Pach abal. Ea chalashik. Pari chomanik. Mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani are chibana qas ishri khabchik pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumali rikhab winak chakichaw pahun chiwich abal. Errumal rikichi ehunwi tak winak chik ke inchabeh nawe winak rik. Katekuri neba rukweri chimankin kitatawi kachari akhawshir.
0: Shakhekuri ritak chabal. Mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri Dios. Mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohonelab. Wekimuli hiwip ri ish ish komon tiosh. Katekuri, ishchaw patak chabal. Eko kubi hun che marnetam tweri. On hun che mankot ukohonik. La mankikibik tri, che ri ish. Ischok takwinak? Katekut, wikonohel kikibih hun tzih rech kashibal u tzih ri Dios. Katekuri, kokubik hun che mankotu kohonik, on kokubik hun che manretam tweri, konohel rik ayahanik, chrech riare, ikonohel rik kikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, kukihilahri ri Dios, Eko bihri, che qasih kori Dios chishol ish. Xina kuta chalashik, xasuk izik kimban uwe tzihri. Are takchi kimuli xiwib ish, igunohel kuya o kiban hun bish. Hun tzih, ki qarxisak hun xasu wach che kutalik. Kep oshib tzih, pa hun chabal. Hun tzih rech qashibal tzih. Kategori, chibnar nohel la rech ki yaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep, on shae o shib, chikihu hunal ge chawik, chaw hun are tak shichaw tak ri hun chik. Kategori, shahun kusolow uwach ri tzih. Wemankot hun, ashel tzih, mischaw ba matzalik ba chishkanak parikomon, chishchaw ba pariguanima ruk ri Dios. Riak ashelu tzih ri Dios, shabae kep, on shae o shib chichawok, erienik achchik, chikimnari qatok tzih. Wehun chikech riet uyelik, kohun kutalik, khasu uchikrah kukalak hisah, machaw ba rihun nabe. Rumal rech, che igunuhel kishkowenik, kikashehu tzih ri Dios, kchaw hun aretak shchaw tak hun chik. Arech konuhel kukuhi, riket amabal, e kukuhi hun tzih rech sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riek ashelu tzih ri Dios, chikeni mangwi, chikiwuch rek ashelu tzih ri Dios. Rumal rech cheri Dios, manjun Dios tak rech ch'och. Shane, Dios rech ri jamaril. hachapa runojel taq komontiosh kechri eus taqwinaq. Michauri ishoqib patakri komon. Rumalrech cheman yatalt chikech kech awik. Areche ni manok hachagub ihritzih. Weri e are kakak oket ammaq puwi ikun hasuwach chikita chikechri kachxil patak kachoch. Rumalrech cheman utstak itzel wik chaw hun ishoqba komontiosh. La pari komon puch shelwi ulokri utzihri dios on la shaqo paninak pari komon ish ek ohun winak kuchomak cheri are hun qashelu tzihri dios on chik ori uk aslemal ritios la kush la bishelruk chrila chukma uqab pawe tzih chekin tzibak in chi wechri che hunu pishabri akhaw shel we mankare tamak tuwe tzihri shukukheri dios mankare tamak tuwe chri are Genak uri ishkuachalal. Chiwak ba risipanik. Cheki shushishsak ishkashiru tzihri dios. Katek uri mei katuk. Mei qil riwinak chekechaw patak chabal. Katek ut runokhel utzchibna epanimalak hamaril.
1: Primera de Corintios capítulo 15. Eachalashik. Kingna atisak chiwech. Ri utzlak tzik cheshimbik chiwech eche shikam ri ish. Eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utzlak tzik cheshokuhe kishuk olna wekas kik olo pari guanima. Geri hacha ubishik shimbik in chiwech. We man geri mankot na uputan ri cheshish kohonik. Na be shin ya o shimbik chiwech ri shinkam in. Che ri Kristo shkamik rech toqbispal qawach chuwach ri qamak. Hechasti batalik cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ik hachari tzi batalik. Cheshukutri chuwach risefas. Katekuri, chikiwach chik liye gablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwach ekhob okal ekachalal ruk kep oshib uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikak chik che ekamunak chik. Katekuri, Chiare chishukutrip chuwachri Santiago. Katechek chikiwach konoheri eta konelab. Epari ukis balil kanok shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hachahun akal chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech cheri in are inglachnit chikishol ri eta konelab. Ri in che mantakalt chuih chikibishta konel chuech. Rumal rech cheri in shingwo katah riu komontiosh ri dios. Rumal riu tokop ri dios, chihiwa ri nubantakik in kamikri. Eriu tokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel ri kichak e are. Mang intakut, shane are riu tokop ri dios, chikowuk ri in. Shar rumal kuwa, ri e are, eri in, areguari akakutunik, ewari, ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, che shikastak huwach ri Kristo chikishol ri ekam naqib, khas kuje, che ikonikak chishol ri ish, che kikikocho kikibih, che mankot kastikhibal wach, chikishol ri ekam naqib, we mankot kastikhibal wach, chikishol ri ekam naqib, shukuhe, man shikastak tku wach ri Kristo. Katekuri, we man shikastak tu wach ri Kristo, Mank odu kushri ri qatsih. Shukuhe, mank odu kushri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uch, uchitzel taq qatal tzih chuwach ri dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri dios, che ri are, shuwalisak huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we qatsih, che man kikastak tki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastak tki wach ri ekam naqib, Shokuhe, ri Kristo, man shikastak tu wachri. Katekuri, we man shikastak tu wachri Kristo, man kotu kushri ri ikohonik. Eish kaminak nari pari imak. Shokuhe, ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri. Ri uch, we shak shuwi pa we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo. Nimlak kok eish, kawachri, kumal konohel ri winak. Manjerita kut, ri Kristo, shkastak huwach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. شقوخي ريك استخيب الوش چيكي شول ريك منقب كبيري رومال خناچي خنام ناكوت خيري چه كونو خيلك كم پاري آدم شقوخي كونو خيلك اخون كاككيك اسلمال پاري كريستو كاتي كوري كونو خيل پاري كي كولبال اري نابري كريستو اشاس اي اري چه وكوك ري اي ويناق ري كريستو پاري اوپت بال ري اري اي اري چه ريوك اس باليل چك اري تقچي كوخش ناري رخوي بال چري چري تات شيل اري تقچي شچك تخ رومال ري اري رونو خيل نابي كولبال رونو خيل كو وينيم اي رونو خيل چوكاب رومال ريچ چه رخوشيك كخويني كشاس كاتينا كيو كوخ كونو خيل ري اوكوليل چوشيري رقن ريك اس بال اوكوليل چك چكن ناري اري بوي اري ري كميكال ري رومال ريچ چه كو كوخ رونو خيل خاسواج شوشي رقن كاتيكوت اري تقچي كو بيغ رونو خيل شچك تخيك وچانيم ري من كو بيغ تري چه كوك ري اري چه اري كچاكن بوي رونو خيل چواج ري اري كاتيكو ري اري تقچي رونو خيل خاسواج كنيمان نا چريچ ري اري ريك اوهل شيل كنيمان ناري چريچ ري اري چه وچ اكوم رونو خيل خاسواج اري چكوشي كريچ ري اري اري چري ديوس كوشيك با رونو خيل واش ري اكاسوي كونو خيل ري ويناق ويتا مات خيري خاس كيكي چاكري ري اي اري چه كيكي كام ري قاسنا با كي دو قوب ري اي كام ناقيب وي قاس تيخ چه من كي قاستخت كي واش ري اي كام ناقيب خاس كوچه كي كام ري قاسنا با ري كي دو قوب ري اي اري شوكو خيري اوخ خاس چه با رونو خيل كخبال كقيا قيب با ري كاش رونو خيل قيغ ري اين إنك أجو نقاق ري كاميكال قصيخ ناكود إش أجالاشيك إش ري نقيقيل باري كريستو هيسوس ري قهوشيل ويروك أجو ماني كوينق شنج أخين كوك ري أجيكوب باري إفسو خاسك أجو شنج أجو ويمانك كاستخت كي واج ري كامناقيب چوخ ووك با چوخ قمون با رومال ريج شي كوخ كمغا چوخ كبيخ مش ساج با ري تسل تقاچيل كي تسلاخ واج ري أجو كسلمان قاس چیش کستخ با امیش ما کنیک رومال ریچ چه کنیک اخ چیشول ایش چه منگ ات خون خسواج که تم پویری دیوز گیم بیخوری ریچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون وا کب ایخنا لچه که کستخ که وچ ری کم نقیب خس روک که باقیل که تسلخیک کشالاخ اوچا بشیک وا ری ایخا چه کتیکو منگو یاد خون کاک کسل مال وی منگ کمیک ری ایخا چکاتیک ات منگاری تری ری باقیلال کیک ایولوگ شانه خونلاخ ایخاری خونلاخ واج تریکو اون واج خونچک تیکون کتگوری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکیل پاری اوکوش کویا چریچ رونوخیل واج ایخا خون باقیلال رونوخیل تق باقیلال من خونم تخ خونویچی باقیلال ری ویناق خونویچکی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ریه چیکوب اخو وکاخ خونویچ کی باقیلال ریکار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ریکاخ ایک او باقیلال ریچ ری اوواچو لیو کتے کت خون ری ریکی قیخیل ریه باقیلال ریچ ریکاخ اخون چی ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچو لیو خون ری ریو قیخیل ریکیخ خون چی ری ریو قیخیل ریک خون چک ریو قیخیل ری تق چومیل کتے کوری ريوك إخيل هون چوميل من خونام تروك ريوك إخيل هون جيك چوميل شوكو خي خيناك اوا باريك استخيبال كي واج ريكا منقيب كتيكيك ريكي قايو واج كيك استخو واج باري من كي قايت واج كتيكيك ريك إشبال يكيك استخو واج باري نيملاخ وق إخيل كتيكيك ريتو غاريل كيك استخو واج باري جو قباليل كتيكيك خونوينق باريوك أسلمال جو واجو ليو كيك استخو واج با خون اشلابال باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريچ واجو ليو شقوخي كو خون اشلابال باقيلال تيبا تاليك وري
2: رينا بي ويناق ري ادام هنك اسلي كالاخ جمانيك
1: ريك اسبال ادام اشلابال چه كويا ريك اسلمال كاتي كوري مانغاري تري اشلابال ريك بي نابي شاني اري نابي كبه ريوك اسلمال ري باقيلال چو واجو ليو كاتي كوري باوكاب كبيري اشلابال رينا بيوينق چي كيلو بي باري وليو رياري ريچ ريوچو ليو ريوكاب kipechi parikaj. Je jasri winak, rechri huachuleu. Shuguje, kepenari, rieare, che erechri huachuleu. Je jasri winak, rechri kaj. Shuguje, kepenari, rieare, erechri kaj. Gerinak ut, riug, che shukuk ahubi, riwachpal, riwinak, rechri huachuleu. Shuguje riug, kakuk agnari, riwachpal, riwinak, rechri kaj. Kibih werichi wech, yacharashik. Ribakilal erikik el, mankuyatah kechbeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, rikakyek, mankuyatah kerechbeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kenakut, riin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuh kamtua konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtahna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hun yub yatem go pochaj, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam naqib, eman ke qait chiri, eri uj, kuk kashtak nari. Rumal rech, chera khawshik, ri hun che ke qayek, kukokri ratsiak, riman ke qaitak. Ri hun che ke kamek, kukokri ratsiak, riman ke kamtak. Katekuri, aretak chi, wewantakik ri bakilal ri, che ke qaywa, كرات ساقس آخرب شري منك قيتوا ايوه خلو بانتخيك باقلال ري شك كم نوا كرات ساقس آخرب شري منك كمتوا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتسيخ تسيباتالك
2: ري كاميكال شبيغتخيكو بي باريج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اقبال
1: ريو جقبال ري كاميكال اريلي مكاه Eri uchuka primakaj aredi katoxtzik. Katekut, nimlak maltioxibal txirech ri Dios. Txekuyari txaganik txkech rumarri kajauxer Jesus Kristu. Genak uri, isloklak takuaxelal, ko txishk olok, miskesh taxik. Utz txishbinok pari uchak ri ajauxel. Qasak txiwach, qasiwetam txeri ichak, manxaktkik isku uach pari ajauxel.
0: Primera de Corintios capítulo 16.
1: Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak. Shokuhe, riish chibnari tzirche shintakan chkech rikomontyosh rechri Galacia. Parinabek ih rechri shmano ronohel winak chutasa apunak ripak cheshtotahek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisi panik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbe na ri, pari itinimit. Are takchi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rik alahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wakhtak, chishak panuk ashebal, kishin wil ubek. Kinwiyeh, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krakhri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach. Arech kinchakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arech manku shibik tarib, chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakawshel. Hachari in. Matbak o hun winak kretzela huwach riare. Chikamau bi riare. Pari khamarin arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi ri kachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuah kbeguk ri ea chalashik pari itinimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, chayish achikab, kas ishkotak achikab. Ronohel khasuwach, chibana ruk loqoq ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, Riish iwetam cheri Estefanas eri erachelal pahakolpal iare nabetak wachriakaya shuyao. Katekuri ri eare shok cheki patanashik rietioshlak takwinak. Riish shokuhe chinimah kitsih wiachihapri eri kitsih konohel rikechakun kuk eri kekos kuk. Siblah kinkikotek rumalrech shepetik ri Estefanas ri Fortunato eri Akaiko. Aretak chi ishelenak ubik riish. Ri eare shkiutsirisah ri nuchomanek eri ichomanek riish. Nimche wilawi we eachihapri. Rikomontio shresh ri Asia kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri akira eri priska shukuhe ri ewinak che kikimulihki parikachoch kikiaubi hun rutsiliwach. Konohel yachalashik kikiaubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukritio shlach tzubanik. Ri hun rutsili wach kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria hausel, ri are anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, ri utokob ria hausel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto. Echkech konohel ri etios lach takwinak, paranohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsil iwach, rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsili wach rechri ahaushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rechri lokok ebal kush, e Dios rechronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arechri uch, ruk rikubisabal kushri, chekak amom shasruk ri Dios. Shokuhe, kakubisah kikush. Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, checherinak ut, chik osibalak kash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, rakaushik arech, Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwechri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam riqayabal chiwih ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakih chi, shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakhtak chiri ish matakiwetamach, ishachalashik, rik ash, chishakak ulmach pari Asia. Aresib lachnim, chuwach riqachukab kolik. Shokuhe, manshqiyehtak, chikuk kasik. Riuch, kaskori qatbaltsih rech kamikal pakawi. Arech riuch, kitam, cheman kakakikibat kakush, chibilqib. Arene, kakakikibat kakush chrih ri Dios, chikuwalisah kiwach riakam naqib. Are are, shuto kawach chuwach ri kamikal, e shokuhe, kutochina kawach ri, ruk riare. Kowiri qiyebal, che kuhutochna humulri. Riish, kishakuna riqhuk riuch, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawiri uch. Arech ri utzil kakarek riuch, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, che maltyoshinok pakawiri uch. Ri rumal che nimal kakaban uch, are ri uqatbal tzik ri kachomanik, che ruk amkabe pawewo chulew. Kategori, iwuk ish, Are ri tioshil, eri utzil, che petina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot hun hasu wach chik, kakatzi bach chiwech. Shane shui ri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibono. Ri ish, ichobom che hubik. Che uch nakut, are ri nim kikihili wuk. Eri ish, arenim iqihil kuk riuch, pari uqihil qahaushel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, rina rekas shinwah kinopon na pepari itinimit, arech ri ish kkohi hunukab isipanik. Katekuri, shaspari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, epari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chipari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah, On pari bakilal petina kui ulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in rihae, eri manjaetah. Heri, hachari dios che mankuk estri utzih. Rihacha wibal iwuk, mankept uuch, hae, e manjaetah. Rumalrech, cheri ukohol ri dios ri Cristo Jesús, che shakya, ubishikri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, mankept uuch, hae, Eman haeta, pariare, shuish kohiri hae. Runuhir ritzih, uhigibamu bishikri dios. Pariare, urikomuiri hae. Erumalkuri, riare, ri uhigabih, amen. Chrechri dios, arechkoni malahukihil. Kategori, are riare, rikiyo o kachukabri uh, eshukuhe chiwechri ish, rukri Cristo. Riare, cheshuhuhion sah, riare, are di dios. Riare, chishuhuti o, eshuya parikanimari nabeu sipanik, ri ushlabishel. Ri in, kimbihueri chiwech chuwech ri dios. Arechman kimbant rik esh chiwech, cheri in, weman ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal che ishri kishinwila panok. Ri ur, manchat are kkah kurtakan puwiri kohonik. Manchetari, ri ur, shane are kurtoban ruk. Ri ikikote mal, rumal rechchek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shinchomag, cheman ruktachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowinri kuyano kikote mal. Wimankot riare, ri shinjau bisri in, katekuri. Veri in shintzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechri in mankin bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare. Che shas rakhaw shikwi kikiya rinu kikote mal. Ri in shas kinchomahwi cheri nu kikote mal ri in shukuhe ikikote mal igunohel ri ish. Genakut, bahu nimlak esh enimlak bisobal pawanima. Ri in Shishin tzibah ruk sibla hok egh. Eweri man rumal tak arech kkohi ibisri ish. Shane rumal arech kigwetamah rinim lak lokok ebal nukush kochi wechri ish. Wesha rumal khun winak petinak ribis man chwesh tari inri shuya wiri ibis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrechwe hunachiri shas shuwi takalri chrechri wakat bal tzihri winak. Katekut, are utri che kisach riumak e kiya uchukab. Arech mankatsak tapahun ni malak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik che ri ish, kukuhiri lokok ebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunohel hasuwach. Katekut, chrish rihun che ri ish kisach riumak, Ri in shukuhe kinsach ri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri, chuwach ri Kristo. Rakhawshik cheri uch, mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech, cheri uch, kasketam, ri getak uchomanik ri are. Ri in shinopon pari troada, arech ken yao bishik ri utzlak tzih rech ri Kristo. Kneba, che haqatalik khun uchiha chwech pari ahawshel. Ri uishlabal mankot khun utzalak uishlanem chrech. Rumal rech che man shinrakta ri wachlal tito. Ri in shinyari khun rutsil kiwach. Katekuri shinbe pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri dios. Che parunuhel mul kuhuk amubi pari upetibal. E che kumal ri uch kukehek parunuhel kolibal ri utzalak Kuna bal rechri unohi bal. Chuachri dios are uch, ri uch, koklach rushlab ri Cristo, chiquisholri que coltajik, el chiquisholri quisachnakib. Chiquechnik aj, un uk okal, cheek o paricapical, eke uk amubi, paricamical. El chiquechnik ajchik, un uk okal, cheek o paric aslemal, eke uk amchiubi, paric aslemal. Katekuri, hachin kakuinch rech were, kasichnakut, cheri uj, man ujeritaj. Eje has risiblaj eki, chekikik ayig riutzigri Dios, manjetari, shanik gaban pariutzil, jejasuj takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kapihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj, honra hauchik cheri uj, kakatziba hutzilaj takuj, chihuach. Rech uqshanik qib onra khawshik chikqata chiwech ri ish qawuq tibatalik pariqanima cheshas et amatalik esikim kumal konohel riwinaq qasikhnakut ish khunuq ri Kristo che ish tibatalik mangruk tsaqbal shane ruk ri ushlabshel rech ri qaslik Dios mang ish tibatalik tacho taqabakh shane ish tibatalik chori utslamal ri tih ebatak ri anima. Arewa ri utzlaj kubisabal kakush kochuwech ri Dios rumal ri Cristo che naqaj kowi chech ri Dios. Ri uj mankuj kowintaj kakabij che kuk uj petinakwi hun utzjas huwach. Manjetaj ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are che shujusukuba arech kujushik ujajpatnel chrech hun kak chetbalqab che manrech tatzib. Shanet ibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheritzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanahik ri kamikal, chishtzibash chori abach, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel. Mansheko wintachik, kikil ri upalach ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalach, cheshak kok owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. Riuk ihir ri patanahik rech ri ushlabshel? Shahikuri, weri upatanahik ri atbaltih kouk ihil? Nimchnari, riuk ihir ri upatanahik ri sukil. Weare, kakahunumah ri nabe patanahik, ruk wenimlach ihil ri? Riuk ihir ri nabe patanahik, mang ihil tari. Rumal rech, chiwek ouk ihil ri shahubik kuchiho, sibalach nimchina uk ihil ri, ri hunchik kanah kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wekeye balri, si balak ko kachukabri, parikik aslemal. Eri uj, mang ujeritak, jehasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arechri eralkual ri Israel, mang kikiltak, rikik izwi, rik owu kisik. Katekut, shunok rikichomabal, parikik um, shahekuri, shaskate, patak wek igri, aretak chi, kisik ishrik el, uchuchguk, Wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Cristo, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ik kamikri, pronohel takmul aretakchi, kisik ishwachri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aretakchi, hun kukohon chrech riahaushel, kukyakhtahubiri, riupayu. Rumal rech, cheriahaushel, areri ushlabishel. Katekuri, hawik owiri rushlab riahaushel, chirak owiri rikirbal ib. Katekuri, konohel ri uj, chemang chukatalik tarikawach, kilo hachari rik kapono, pahun ilbalawachah, riuk ihir riahaushel. Ri uj, kuk eshtahik. Uj heri hachawi hun wachibal ri. Kuk binik pahun ihil. E kuk ash pahun ihil chik, heri riuchak riahaushel. Che ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebalu kush ri Dios, mankobant keb kush. Katekut, ri uj, shkik ak kanak, ri hun kishbal, che kakame merisah kib, ri uj, mang uj kot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, Mangot hos, shakban ruk riutzi ri Dios. Shane ruk, ريوخ على خيسا شكري ساقلخ تيخ ريوخ وخوت شوش ريديوس بوير رنوخيل شو مبال كيش وينق كاتيكوري ويجو قوتالنا روك خون بايو ريوخ لخ قطيخ شوي شو قوتالك ري چكي ويش ري وينق چه إيسا چينق شو قوتالك ري چكي ويش ري منكي كوهونتخ ري إياري چه ري كينوخ بال شمو يرساخ ري او ديوس وي ويشوليو ري شو قي غماريساخ ري كيشو مانيك عريش منكي كيلتخ ري اوچ ابلينيك ري اوصلخ تيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري اري چه اواج بال ري ديوس ري اوخ منك قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني قياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نيلاب ايوچ ايش رومال ري خيسوس شانيل شاس رومال ري ديوس چه شو بيخ تا باري قيق كچوبلين ري چاخ اري ري اري كچوبلين باري قانيما Arech kichuplin ri unoj, ri uqijil ri Dios, checo pari uwash ri Cristo. Katekuri, wejunim lach inomal ri, ri uj, kaklom pashokol takboj. Arech wejunim lach chukapri, kakala genik, che uchak ri Dios, eman kachakt ri uj. Ri uj, ujkopa runojel uwachik ash, katekut, man uj takal bemtaj, nim lach sachibel kush ujkolik, katekut, منكوبانت كيب قاكوش شواش ريقيه بال اوخ اوقاتالك كاتيكوت من اوخ ونوبامت كانوك اوخ يقوم بوليو كاتيكوت من كيسوم تتسيخ باقاوي بارونوخيل كول بال بارونوخيل قيخ ري اوخ قوكام باقا باقيل ريك اشريش ريو كاميكال ري كريستو اريش ريو كاسلمال ري كريستو شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوري قاك اسلمال بارونوخيل قيخ Kuchyatak parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus. Shukuhe kukutrip parikabakil chirech kamikal. Shahekuri rikamikal kchukun pakawiri uch erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut ri uch kori kakahonik ruk rihun ushlabal ri. Hechas ritz ibatalik.
2: Riin shin kohonik erumal kuri shin chavik.
1: Shukuhe ri uch. كوخ كوخونيك إرومال ناكوري كوخ جاويك قيتام جيرياري ري شواليساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخيساخ ري ري اوخ روك ري خيسوس إخونام قا كوخيك ري كوبانو چونقاخ رياري إيوك ري إيش إوري رونوخيلي ومال ري إيش عريج كياري سيبانيك جيويج إشاخي كوري نيملاخ مالتيوشينيك ري جريج ري وقيخيل ري ديوس رومال كوواري منكن يتسارت ريقا جوقاب كنيبا ريقاتيو خلال كويلي خوبيك ريقاتيو خلال كاك اريك رنوخيل تقعيخ رينيتس لخك اش ششارج خوبيق كوخو سوكوماخ اكو ياخو نيملخ اخو نخوناليك الاخ قاقيخيل شقيتش ريقوخ شبان اريد كقيل ريخاستق جيك قالخانيك اشاني اريك قيل ريمان كقالخينتاخ ريخاستق واج جيك قالخانيك شاخوبيق كوشيخو إري خاستق چه من كقالخينتخ شاس بخونالي كري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 5 ريو قدام چه وخون چيخ بالري چه اري قچوچ باوي اواجو ليو ري وي كويلينو بيك كو خون قچوچ چه شوبان ري ديوس خون خونالي كالخخا چه كو چيكاخ چه من كيچاكت كيقب ري ويناق خرينا كوت ريو كوخي قخاتك وكاميك ري إسيبلاك كقاخ كقطعقيخ ريقاتشوش چيك أوشيكاخ كاتيكوت خاچين ري تاموي أخكونا باريوي قطيو خلال ري چيك قييك أموين إليناك جي چقيخ خينا كوت باوي خون جيخ بال ري ري أخ كوخي قخاتيك روك اكاش روك وري مانشات كقاخ چيك قياكان وي قطعق ري شاني ري كقاخ چيكو كيساش ري خون أطعق چيك ري شريخ وي خون ري Arech ri kamikal shas parik aslemal ktsakwi. Erish banowik arech koweri chkech areri dios. Riare chesh yoow chkech ri nabetak usipanik ri ushlabishel. Shakhekuri ronohel mul uchnohinak cheri uqachukab qitam. Che aretakchi uchkona pawek abakil ri riqak aslemal nakhwa kowi chrech ri hawshel. Rumal rech che kukbin parika kohonik Eman kuch bint pa hun khasu wach che kide tachek wach. Ri uch, k كأسي بلاخ قچوقاب إياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري هاريش كوخيقي ناقاخ شريش ريخوشيل كأتيكو ري ريوغ ويكوخ كانخ كان باويخون قباقيل ري أونوين كقياكانوغ ريوغ كقاخ شي اوخ اوتس شواش رياري رخوشيك شي ريوغ وخشانالك كوخ كانخ شواش ري وقتبان تسيخ ري كريستو هاريش رونو خيل وينق شقاخو خونال كقاك أمري وتوخ باليل ريقشاك شقبانو هاري تقشي اوخكوبا ويقباقيل ويشقبان ريوطيل ونشقبان ريوطيلال ري اوخ جيقيتام ري شبليكيل شواش ريخوشيل كقاخ شي اوتس كيشومان ريوينق رومال ريش شي شواش ري ديوز ري اوخ جانالك اوخكوليك شقوخي ري اين كينوي ييخ شي باري ايوش لابال شقوخي اوخ جانالك اوخكوليك ري اوخ منشات شقمخيخ شي روقشانيشك قيب شواش ري اوخ شوياري كقاخ كقيا شواش خون بي هريش نيم كيويلوي ايويب كومال ري اوخ شاخي كوري كشكوينيك كيتاليخ واش ري كيتيخ ري خاتشين تقنيم كيكيلوي كيب رومال ري غستق شكيق الخنك امانغاري تقنيم كيكيلوي كيب رومال ري غستق شك اوباري كانيما خريناك اوت وري اوخ شساج ري قاچو مابال واوري شارو مال ريو تقوب ري ديوز اويك اوري قانوخ بال شارو مال تقوب بيسابال ايواج ري ايش رومال ريج شياري ري لوقو قبالو كويش ري كريستو كبنو جقيج چيني مالاق قاچو ماخ ويشاخون چي وينق شكاميك رومال و تقوب بيساشك كيواج ني مالاق كنوخيل كنوخيل ناك اوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ني مالاق كنوخيل اريج ريك اوري كيك اسلي مال من قطری که اصلی مال شق پکیچ وی ری ای آره شانی که کسی رو مال ری آره ششکمک اشکستا خوچ کمال ری ای آره ری اوخ شس او کمکو بکری من که قیل تچی اپن خون وینق شوی روک او چو مبال وینق کاتی کوری وی خمول کنق شق چو ما خوچ ری کریستو روک شق او چو مبال وینق او کمک ری من خیری تچیک او چو ما شک که قبنو ري خونوينك چيكو باري كريستو رياري خونكاكو بانيك ري رونوخيل ري ري خوينك شقاش ري ريكاك وينك كوچك وارال رونوخيل وري شاسروك ري ديوز كبهوي ريش بانوويك چيكو خوطير شوك رياري رومال ري كريستو اشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كامو إيب رومال ريش چي باري كريستو كووي ري ديوز چيش بانوويك آريش كوطير ري واجو ليو روك رياري ریاره من شریل تشی خمول ری گیمک ری وینق شنه شو کخ قوک ری اوخ ری اوچیخ چی رج کمو ایب ری اوخ و خوک اشواج ری کریستو خی کلیک چی ری دیوز کو بیخ ری اوچیخ خمال ری اوخ ری اوخ می ملخ قطع چی ویچ ویری پاری او بی ری کریستو چو خوچیر باروک ری دیوز ریاره چی من ریتم تا اواج ری مکخ ری دیوز شبان مکخ چی چاره رومال دا قب اسبال قواج ری اوخ Arech uxuk il rech ri Dios pari are. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri ux, che kuchakun ruk ri are, sibalach, kata chiwech. Arech man ruk ta itzel, kikulach ri usipanik ri Dios. Ri are kubich.
3: Pari utzalach tak ich, shatin tatabech, pari uk ich, ri kolotahem, shatin kolo.
1: Chiwilampe. كاميكري اوتس ريق ايخ كاميكري اوق ايخ ري كولو تخيم منكوت خون وينق كقيا بي چريج اريج كوريق ريق اش اريج منكوت اي تيل تيخ كبيش بوي ري قبط نخيك شاني نيملخ كقوق شاني قيب چواش وري چري اوخ اخبط نيخيل ريج ري ديوس روك خون نيملخ چوقب بتق ريق اش باري توق اريل اي باري بيسو بان بتق ريج اي نيم چقچ پاری چه پتق چوخ پاری کوسی بان پتق ری من کوخ ورد چاقب پتق ری وی خال رومال ری سوکیل ری نوخی بل ری کوچ اونک ری اوچیلال پاری تیوش لخ اوش لبشل پاری قصیخ لو اوق ابل کوش پاری سقلخ چیخ پاری اوچو قب ری دیوز رومال ری اوچو قبال ری سوکیل آرچ ری اوخ که قطو قیب پاری نیم کوخیلی تخوی ای پاری چل کوخیلی تخوی پاری خلوم تیخ، اپاری اوت تق تیخ کبیش پقوی، کوخیلی تخک خیخاس او خوست تقوی نق. کاتکوری، ری اوخ شاس که قبیخوی risaqalaqtsiq ekbanch qech cheman choptal tqawach kneba konohel ketam qawach kherik banch qech che uxwinaq che uxqochi parikamikal katekuri ri ux uxqaslik taqwinaq khisam qawach katekut man uxkamisamtaq uxwinaq che qoqbisonik katekut sibalaq qoqkikotik uxmebaib katekuri sibalaq keqaqino marisaq ekiwinaq uxwinaq che man qot khun khasrech katekut ronohel qoquk ish Corinto ri uxruk dimalaq qanima shuxchawiwuk shqahaqori qanima chiwech ri ish man ishyal tlatz pari qanima ri ux shas ux yal latz wa pari iwech ish hunan ba uk ashel chitzalih ish chqech ux ri in kishin chabeh ri ish hacha ish wal kwal shukuhe bari ish chihaqa bari iwanima mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash chihunam kiwech kibinik kuk ri mankot ri kikohonik hasri hunam tahil ri sukil rukri man kohoniktaj hasu hunam tahil richaj rukri qequm hasu hunam tahil ri kristo rukri beliar hasu hunam tahil ri kokohonik rukri man kohontaj hasu hunam tahil ri rachoch ri dios rukri rachoch ri molom tak dios ri ux ux rachoch ri kaslik dios hachashu bih ri dios
3: ri in kohina wachoch ri ishor ri are Eri in kimbenari pari wachochri inri inki dios eri eare enotinimitri rumal kuri chishelo bich kishol wewinakri enach chishkol wich kechri eare heri kubihri ahaushel michap hun etzel hasuwach eri in kishinkulahri inri in itat eri ish ishnukholri e ish numyalri heri kubihri ahaushel
1: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlo alag takwech in, rukwe taktsihri, chkachach chobe kip chuwach ronohel itzel, cherech bakilal, echerech ri ushlabal, echkachyoshir sakip, parishibrekil chuwach ri dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima, ri ug. Mankot itzel shqban chrech hun winaq ri ux mang shqban tax arech hun winaq kusach sibala hupaq ri ux mankot hun winaq shqilaq ahuchak ri in mankim bixte weri chiwech khacha hun qatbal tsikh piwi shane kateri shinja ubishik chiwech cheri ish ishko pari wanima kneba parik aslemal on parikamikal ri in shasnuk uban ri nuk ush chiwich ri ish ri in si balak nim kishingwilwi ri in ingnohinak che kubisbal kush e ingnohinak che si balak kikotemal patakrik esh kakakowisak aretak chi shukopon pari Macedonia ri kabakil man shushlantak shani parronohel kolibal kosi balak esh hilak otak richok e waralri kori shibrikil katekut ri dios che kukubisak kikush ri emocholik kukubisah kakush ri uch ruk ri upet bal ri tito. Katekut, man shuit rumal ri upet bal ri are, shane shukuhe rumal rech che shukubisah ukush ri are. Ri are, shubih chkech che ri ish, ishkopa nimalak ira ibal pari ik ush. Shubih chkech ri ik esh pari iguanima. Ri nimalak tokopis bal nuach ri in, eruk weri, ko nimalak no kikote mal. Weri in, Shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shin tzibag, man kinokta rumal wa weri. Ri in kin wilo, chewe nuwuk ri, shuyahu bisopal chiwech. Kamik ri, si balak kin kikotik rumal weri. Man shata rumal shish bisonik, shanisha rumal che arewe bisopal ri, shish panowek che shik eshik ush. Shish bisonik pari dios, katekut ruk weri, ri uch, mankot kash shqban ux chiwech. Ri bisobal che rumal ri dios, ari kapanowik che hun gwinak kuk esh ri uk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwa chulew, ari wa ri kiyo ou ri kamikal. Chiwila ba ri hastak shuban chishol ri bisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alach sachib al mak, nim alach oyowal, nim alach shbrigil, nim alach rayib al kanima, nim alach kachasashik wachach. Kategori riish, shikut shkawach, shiparronohel wari riish ish utz. Kategut, wari.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.